الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله